0: بكتب وبمحي، لا عم بعرف اكتب ولا معي خبر اذا في شي بيتغير. بكتب وبمحي، عم بكتب لمين اصلا؟ يلي فهمانين زعل هن ذاتهم عم بيحضروا هالفيديو. بكتب وبمحي، هول خواطر ما الن عازي. بكتب وبمحي، بكتب وبمحي من بيتي وسقف فوق مخي وعالم طار سقفهم وشجرهم وشلوشهم. بكتب وبمحي، منستنكر منستنفر منكتب ومنحاضر. برجع بكتب وبرجع بمحي، بسب بكرفت بلعن سما كل شي وبكرز. برجع بكتب وبرجع بمحي، بصير فكر شو إله معنى هالفيديو اصلا، شو إله معنى نعمل غير اشياء، شو إله معنى الموسيقى والافلام. برجع بكتب وبرجع بمحي، بخاف من كل صوت من كل ملحق اخبار، والا انا خايف كيف إله عين. بكتب برجع بمحي، قرارات زفت بتخلي ولادي تموت. بكتب برجع بمحي، بكره الصبح والمسا والضحك والاذاعه والتلفزيون. بكتب وبرجع بمحي، بكتب وبرجع بمحي، بكتب وبرجع بمحي، شكلي هيك رح اقضيها.
1: Crimes.